سلام تخاتلتي راديو راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخه خره خنقربينا مخنياتو بزمد صخلته سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كمون اغداسي حبريتا ملختاتن كمون متعمات موسيقى وموسيقى وزمان كنقربلكمينا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلاسان حمشتنا عمد تصنبلنا صنات اريترا صنعاتنا وحسنا فتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن اريتراوان ابزركبلو هاجرات وصان كنوترو بعز ستافي حزبي بلعل دمقتن معارغن كم تصنبل زفلاتيو صنعاتنا وحسنا زبلنا يلوم عمد تيما نمغلص وري انجليزاو نايسن فت تمارا ماري تشارلز داروين ززخافري داروين نحق في القت بقوع يسرر دخوم يتأنت كبل قليتوه باقال التو زخوانا هوتاوي ببلتاتو ببقعاتو تتاوارنو تنسن عاتوني كتالنا تزرقاقت ودسب أمرو سلز تعدلو نزي بحريا وحقزي بموتو نزقير زمدناتاتو أبحالتن من ببارن كم زمسرات زقبر محوراوي هوت بحلن كبرتاتن كما عبل كيليو يخونن بار اتي امانكو هزبتاتن هاقراتن زولو وددر بعمقوت مسن نستنتنو زمع بلمل كعناي زمسرة تاو حق تفوتري بقوع يسرر دخوم يتسانت نزا ابنت زخون كلنا نفلتو حاد التقسخن تاكس اما فارغ زحالف زمن دارقا كلن هاقرات افريكا خامك زعتك اللاقاقان كلوا هزبي اريترا نسلو جيو بولوتيكا وربحاتات رئيس حيالان امريكا تباهيلو مسر رئيس وساني وتنفي قوي تتقبار فتحوه كم زي نبري افتك زيتي تصحف قدات وطا امريكا زي نبري جون فوستر دالاس تزاربو قالات يمسكر بعين فتحي رئيتوز بير تراب قمت قاتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا وربحانا عبك ايح بحرن مع كلاي مبراقن علما وسلام انتصدتان اتهاجر مستام حزانا ايتب ياخد قرن قدن غيرو والو ازي قالات ازي علما وزمدناتا تفتحي مورالن قن عنان زي كونه عبقل صمن ربحاتاتن كم زمركوسي زملكت سلاز دما نربحا حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زرقصنا ايرترا تاريخ چبوت مرداتاي حزبي ايرترا افتو وانتي بوليتيكاو بقعاتن تمرتن دخوم سلاز نبرايو قداينا كم زع مسل زي فتحا وساني خون كيلو مبل 35 عامتنا صنات ايرترا اب نذكرلو قنياتن بار نتي صنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يو تاريخ كن رؤيون كنستنتنا نقداسي مخنياتو بمتن دحريت استمت كايو اخا نقدمي تتسقم حزبن هاجرن كا حلوف تمكروتاتو موكس خي غبره نقدمي تسقم زلو تخولو دروتيو بزعوان مسرت عوت فتحاو علاما يو يبهالي برقت فتحاو علاما حدرا حين عوت خوني خيلو تعوات النت نايز خونا قداي فتحاوي يكون زي فتحاو زو سنقن قالوات بزحط رقواحيتات اللو فتحاو علاما زلو قداي بزتفل علي دخمتات كسعاري خيلي عب تاريخ عالمنا نزحك ازيز الرقاقت بزح عب النتات متكاسي كالي بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزيز الرقاقت عب النتاتون وحدا يكونا عب صورة اريترا تسفع عوات تشلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايولون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعاتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وساد نيروخا تتاريخ بسعرت متدمدمة ويكال مخونة مريح ودب زباو قمبار بزرقا قلتو سنة حساباون بولوتيكاون بقعات كومون نزل سنة حساباو استخدتلو زكايدو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سوساني تدقسي ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة انصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك اييرو خعوات كيلي مسرت عوات هزبي اريتران بار مريح ودف هزباو قنبار فتعاو علاما هزبي اريتران معوات زهانو تسو بقعات كوم اون هزبن تقادا لاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار هزبي اريترا اب تاريخون زحالفة قعزو بلك كعزن صوارغي هزبي اريترا فتحاو علامو كعوات زخالة بزقرم صنعات سلستقالسي اب رئيس التموكرو حرنتا وقالسنا اب تحت تسلال ناتسنت زحالفنا وسلاسان حموشتان عمتاتون نزحاق ازو داقيمو ادمي قولو علم نايرب حان ودد درن مدرخ مخوانا كاف تموكرونان لعلي مسكر يلن عب كمز عينت علماو كنت حبرتسب مسرت اللاو إن قد سألنوتن كال زي كوني قزع بقعاتون صنعاتوني بزي كو وحسنات يبولون بزي بو أمن دق زي بولو قصري كم من باري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝነሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቓልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቓልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዝሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምክኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ዋሓስና ክንብል ንከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኩስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለይ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ዓቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቓልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቓልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት እትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲን ናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳነ ዘፍቅር ኩነተ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነተ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግድዕ ኣቋራጭ መንገዲ ሓረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብኦን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመሮ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከምዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግናን እዮም መሪፆም ፅንዓት ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ናፅነት እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ደጊምና ብዕንቀት ብምስትንታን እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቓልስን ናይ ድሕሪ ናፅነት ጉዕዞናን ዝተሃንፀ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ብልፀትና ዝኾነ ባህልን ክብረታትን ብቐልፃልነት ንምዕቃቡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን ቃልና ንሐድስ መጽሔት መንእሰይ ቁጽሪ 88

0: حدثنا عن هلو
1: هلو أسرس.
0: سلام يا أنس.
1: كم يوعلك؟
0: تبو
1: بروغرام تا حبريت عندي غرباتين اللي زاني بعد حدا مسكرم ترقى كله تغيس كان ديها تبو تغليت له وركو سخلاص دليك رقمو خاو كله مالتي نعلة حموشت ورحي شعاتك تشن إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي خمزر له خمتز قلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 33 3 09 مانهايم مالتيو قرب من البات وصل حبريتان تكوز دللي من البات تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادا بلات كوزر 4 مي هابت فريدهوف كيفرتال تخيد ويكا ني كيفرتال أفال تبل ناو تخيد وسيدهم أب هيفيش شتراسة وريدهم دهري تماليسهم نتساقام تخيلا دلا مقدي بيتساقام وقنا اللو تبوتا ذي محباري وكالي من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا وزموتو خاني قطر حمسة اب حال تشتالي ويكاني اب كيفرتال سيد سيقولون تخوينهم حابشت بلاتس تبل وريدهم ندحري تماليسهم نيامان خود اللو مالك خبتا اتوس ورد نسولو ندحريت تحر نيامان قصد تخيلهم بيامان وقنا اللو تقزا مالك ذيان قربتين حاجة تكون
0: تبقى
1: ترانسبورت قالوا تقول لك زين قبر اللوسي كم زبل كايو بعلات ولا اخباتات عبد الحلف قبر نايو ناي بعل ناس ندخون با ناي ناي سنكلان وخو ناي قالوا بعلات قبر نايو اخباتات او مخانو من مقلات في قالوا كل قليل كاي خازي ألا زياني رادة حبري تاناتي
0: اوكي
1: بيأسرات.
0: تبقى ناي اغانون تقيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحناون كم تخافلنا نابزون كل سبب كفلي تو وخصنح قلت كاب نحنا سومن بدحري يزلو عبنا اي سبورت بعلاتهم كل ويو سلازي نسون او خلنا ونتعيسنا لنا سلازي قال انت زي بالكا اوكي يوهانس قال
1: يا
0: تبو قال
1: يا دلاتني كل سبب يمكن ساتف خيل على لو مكنياتي في بعلاتنا هجروا بعلاتنا نحنا ندحر زي مقنايو بحوار ندحر زي بعلنايو أبغى ما نعيم ده تأمت ناسي كن الساعة في الدلاب ونقول لذي ذيك قالوا الحنتي بعلو به توبجي خمسة تزدي
0: تبغى
1: أنا كسلا صرت بالك أنا لك كل أتناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعل ده كايدو لعمت عمتنا سبورت ولا تتخايلوا إن توم سبورت زخدو اندحت مع كيلوم كمان أبو نقصة الفاضل نقر ما قد يلا أبو مالتي غني لي أسرس
0: أوكي يوهانس نحن غني لنا
1: Thank you.
0: Ciao.
1: All right, ciao.

ملأك إبراهيم نحنا عندنا بعل حادة مسكرم زدرفة درفية أنا بحكي بزحت رقم زلوة درفية كتسمع زلوة كاب زقل تسيلنا أفتي ناي مودع ثامة دفنا دلا زخر مسكرم سندات كرمسوان حموشتن عمت انتاي بحال نيرو كما اي نيرو زي تاريخ سلازغانة ناو كنبلينا